0: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم
1: الله الرحمن الرحيم.
0: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها معاشر المسلمين yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya. Kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang sungguh itu akan menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena sebagaimana Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih bersabda dalam hadis beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia. Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Maka semoga ini tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Tema kajian kita di malam hari ini adalah sifat dengki, sebab munculnya, dampak buruknya, dan cara mengobatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Di antara kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudara

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى